نسأل الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أنهزها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همسات سياتين. أعوذ بك ربنا يعذرون. الحمد لله الذي جعلنا خير أمة أخرجت للناس، والصلاة والسلام على رسول الإسلام محمد المنتقى صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان والإرادة، السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زدني يا فتاح كل يوم سعادة وبيبس الخومي. الكسي أحمد مصطفى ابن محمد ابن أحمد رضي الله عنهما. بكم بكر يا الله سبحانه وتعالى نيغ لي نوي نيغ لي سيارة دي لا جوخ سا واتواي لي جيتال سي نيو بك سيارة بي سيرين محمد المنتقى مولاي خليفة جكري دي لي فوي مانا نيك نيغ لي سيارة نيغ لي نيانال توفيق تيسير دي سيارة مولاي مبوكي فوي مانا نيك bayu ñu kenn

انا صوت بخابي رسول الله عيشين ما تغلو ما واخلل جلور سيخ جبوري لو كاكونا كو خمنا تيجر احمد بامبا جلور احمد بامبا سالي راكو بوري الله سنين ما تغلو ما واخلل جلور سيخ جبوري لو كاكونا كو خمنا تيجر احمد بامبا

0: Ahmadu Bamba Hamnanu Ahmadu Bamba
1: ma yomba ko diwil
0: Hamnanu ku jaha Ahmadu Bamba
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار العظيم الحمد لله على كل حال السلام عليكم ورحمة الله

0: والرخيم
1: ويندعو
0: عن بفلك عظيم من كمزون الدعاك
1: من خبل زهدات
2: دعاك من خبل دعاك من خبل دعاك لسان دعاك دعاك من
0: خبل

0: بني فقيا ربي وبالغدخ إلا غدخي
1: يكون بكم سرمدا
0: وجل مجيسا جوف الفران مثل المعاري
1: يكون بكم سرمدا وجل
2: You're a

0: على البره يا واقصها واكرمها الذي جاد لي بالميم والنون هوا
1: على البره
0: واقصها واكرمها الذي جاد لي بالميم والنون
1: على البره
0: أبلاي

0: من الاخ والقى البراق الامين.
1: دوكو نك لا نبي بعد النبي مصطفى بو نيوي كان دو نتي غناوام كون دنو نا ياو وارغا البراق الامين واي نك heureusement aya ba dako dak motax du

محمد نعم وسيلتي لربي سمد فأغنيني اليوم وبعد بفضلك وجودك وكرمك وبجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم التسليما. أقرئنا من حديث

في كل قصبة مع الحب والرضوى والقرب والقربى. أنيل ثواب الله في كل قصبة مع الحب والرضوى والقرب.

اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

دائماً أبداً. اللهم ارفع هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة في سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وبعد مقاماً محموداً الذي وعدته إنك لا

بسر شيطان رجيم من النبي ما يجيب جيب نويت جي من الخطيب يا ابن خطيب المصطفى يومي جفت مصطفى يا جف لجمع صرفا داني جبري سوغا دم يا ابن خطيب المصطفى يومي جفت مصطفى يا جف لجمع صرفا داني جبري سوغا دم يا ابن خطيب المصطفى يومي جت دم سوا يا جفل جمع صرفا داني جبري سوغا دم ستي يومكو سوا جرف كن توكو سو اسكنت كن سكوكو سجي كورن كن لقام ستي يومكو سوا جرف كن توكو سو اسكريت كل سيكو سيكو كل كل باب لتخبو يوم يمنا دريغا جو ترمو نجركو في بقل ترمو آبي نتن دون نام بابي أبي دون نام سيخو خدم دو أجرم تيد بأم غرقي نام tagla yow rek ko am ami ni to juru sala ami te lo juru ni tafa kon me tafa me ni tafa li tax mu sanga ay kelaw ami ni to juru sala ami te lo juru ni tafa kon me tafa me ni tafa li tax mu sanga ay kelaw lo jurmi tafa kon me tafa bay ni tafa le tax mu sagna kala madina ge tayif kili touba gile tayif kili me tari ñoko talale ko neex nga dem na ci baxam

شيخ مصطفى ما ستخاف تخوم من لما قداف بما قساء دراد كاف ليلي مجيب قزر مدام من ببخل شيخ مصطفى دال ديكو ديمون قجل فين سجن ديكو دون دجي في دون دجي في يا من خيام فكني لبقل تنارا نم دف نور لا ku bañ ñaan ku ndakula li tax mu tegg ma ne dem ba ma ne ye seññu diw yow rek la bëgg yow la naaw te boko baye dana bew te dana baw yow rek la pli bo wax nak waawul bismi jiba na ko bëggal man duma juk dila sasal lo xamna do te la xandam sejjina la kal wayi ko na jew nga yeddu fekke ko dana ko bal jigguñu ko dana ko joxe dem gereew